0: Bila saudara, di antara ataupun azan telahpun diazankan oleh Bilal kedua yang bertugas pada hari ini di Masjid Jami Muhammad di Kota Baru, iaitu oleh Ustaz Khais bin Zainuddin, dan sama-sama kita ikuti khutbah jemaat yang bertajuk mengenai cabaran rumah tangga dan jalan penyelesaian menurut Islam.
1: Fi kitabihil aziz. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran birububiyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masabihil ghuram. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وعلي كلمة الموحدين وعلم لهم العزة والتمكين اللهم